هي الحردسوب يا قال ندغم نسيس قلاتي يا قال تسيست يجرى وهي الحردسوب.

راسي راه مليت بقى شي حاجه كتقولها جي سهيمي ما بقاش بزاف يزيد يسايني كمينه بزاف ودمونا سايني فاش يقحبر طلعو خايني دماغي راه ما بقاش كيقول لي ويلي